0: دروكا. هيا الفت خشيك وخرج عليها. الفت بالي يديك وخرج عليها. لا لا لا قلت لك الفت خشيك وخرج عليها. العيسان
1: عليك.
0: اش ديجا في مي باجاج من كاس؟ انا مال اربعه.